0: شقاقويل كوتا خوفو واش جلال اترخوم وتشك واش كويلالك اخيلا تشاش رايلالا خون شقالي اتلي رايلالا تشال نق نقوارك اسينكيليش تبليخ وشبانك نقوانلي بطون اتلي رايلالا تشال شبانك نعمالك اخيل دي رايلالا تشال تشك اوالي لبيك شبانك اخيلك مات كناش شخشو ارتريبيون اعش بانولي رايلال خون خون يول اتبيكلي ارتريبيون شرولا رايلال خوال شعبيل إلي اسيلال تسيب اميل شرولي خو اتبوكوي وينك انا نمي لا رايلال سيكسا خون بار لخ بانونيل.
1: Hay caminos que no se planifican. Ir a la ofi y tener que esquivar el tráfico. O pasar por los niños. Pero también por el súper. Sea el trayecto que sea, eres libre de disfrutar de tu carro como tú quieras. Por eso en Texaco, todas tus tanqueadas te premian. Puntos Texaco, premiamos tu libertad.